0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

صلاة القائم حتى سيدنا محمد أشرف المرسلين رب العالمين. استوى استقيم رحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية صفوف من إقامة الصلاة. هناك صاف ربط كصاف ربط سمعك تنسوا هذا رحمة الله الذي يسوس. الله

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأغان وتنفرج به القراب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم

وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر والعافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بحسن الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك من نبي الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين. ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعينيك ربانية وتحفظ بحمز ميقاتك السمدانية جلالة الملك بأهد اليوم أمل يبرك السربقين سلطان هاجي السنة وبلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر لي سيف الدين صاد الخير والدين سلطان داني لبرتوان قربنا دار السلام. اللهم نحفظ في نفسه وأهله وأولاده وأحفاده وقربته ورعيته أجمعين. اللهم أدمهم متمتعا بطول البقاء متوجا من تجان الصحة والهنا. اللهم أعط الأمره مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نقر برني دار السلام مأمورة بالتقدم والسلام العدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: آت القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah wa rabbil alamin. Rahmatullah. Demikian azan yang menandakan masuk waktu menaikkan sembahyang fardu Aisyah. Sementara itu waktu menaikkan sembahyang fardu subuh bagi daerah Brunei Merana Temburung ialah pukul 4.43 minit pagi. Bagi daerah Tutung 4.44 minit pagi. Sementara itu bagi daerah Belia Belia pukul 4.46 minit pagi. Audio pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami di Nusantara mengucapkan selamat menaikkan sembahyang fardu Aisyah.
2: Doa selepas wuduk.